0: Radio 3 Network.
1: أول كل يوم نشوفنا الكم اشتاتو يشوفتو والكل والكل في العالم عنده اشتغلوا يعملوا ونحن هنا اليوم نشتنب وشنا.